0: Orthodox Jews around the world founded Agudat Yisrael in 1912 in opposition to the Zionist movement. It means the Union of Israel.
1: عندما ظهرت هذه الحركة أغودات إسرائيل كانت تعتبر عقبة في وجه الحركة الصهيونية.
0: But Agudat Yisrael soon faced a major challenge.

0: Israeli settlers raid a Palestinian farm in the North Jordan Valley. They steal 70 sheep. They vandalize property.
1: هاي السيارة. شايف القزاز هذا؟ هذا منهم. حجار. هذا منهم حجار. هذا اللوح الشمسي برضو كسروه. هذا بقى موجود هناك. هذه مكسورة مدمرينها، فيش كهرباء في الدار. والخزان هذا برضو هاي الهوة فيها. هاي واحدة، هاي ثنتين، هاي ثلاث، أربع هوة موجودات. بالسكينة، بالشفرات اللي معاهم. بالخناجر.
2: ليش؟
1: ليش؟ مشان بقى ملال مية، مشان ما نشربش. بدهم يهججونا من هان يعني.
0: Sulaiman Abu Saif and the activists who seek to protect him are regularly harassed by local settlers. This man is called Moshi Shavit.
3: Moshi Shavit has been sanctioned by the US government. We know now he's been sanctioned by the UK government. He even has a restraining order from the Palestinian family's home from the Israeli court. But none of that is stopping him.

0: شريك بس شوي بس
1: خمس سنين بشتغل مصور صحفي بلبنان وهي أنا أسا تشرين الأول 2024 إسرائيل إلى سنة عم تقصف لبنان وأنا واقف بين مصورين على تلة فوق الضاحية على اليمين في سبق مين بيجيب أحلى لقطة للغارة وعلى الشمال في ناس نزحوا تحديداً من تحت هاي الغارة وإجوا ناموا هون بالشارع.
0: كيف عم تطلع لهون؟ قديش هلك هون ومن وين حضرتك؟ من أي منطقة يعني؟
2: نحن من ساحة الشويفات ومبدئياً بننزل بناخد أغراضنا الصبح وبنرجع بنطلع من بيت هون.
0: في بيت أو محل عم تقعد فيه؟
2: لا ما في
3: الحمد لله ما حدا سأل علينا.
2: نحن دقينا وعملنا كذا اتصال مع كذا حدا وحتى عنا قريبين كتير يعني هني موجودين بمنطقة بيروت بمنطقة ضاحية حتى اللي كانوا بالجنوب كمان قريبيننا كمان انتقلوا لهون بس كمان ما في مكان. نحن مش من هلأ عم نتحارب، نحن عم نتحارب من يوم اللي نحن قلنا لا ونحن هاي هاتا من الزلة يعني أول على آخر هيدي بدنا نقولها لأنه هاي حقيقة ما فينا نفر منها لأنه اليوم كل واحد بده يحافظ على كرامته وعلى شرفه بده يقول أنه أنا مع المقاومة وإذا ما قال مع المقاومة ما تأخذني بهالكلمة ممكن هلأ نيلك أنا ممكن هلأ نحكيها بالعلن

0: شباب ها. لا لا كده صوريش.
1: هيدي
2: صفا
0: هيدي
3: تحويط الغدير. وهون عمان طيب.
4: لك هلا بطل في شيء عمان.
5: بس يقربوا.
4: في شيء عمان يا كبير.

0: ب 8 اكتوبر 2023 فتح حزب الله جبهة اسناد غزة وبلشت حرب مضبوطة بين لبنان واسرائيل. نزح شريط الحدودة ومقاطع الا يومين رايقين على هالضيع، عيد الاضحى والفطر.
1: أنا ناطرة العيد بس كرمال إجي شوف، لأنه ما شفت، هي أول مشوار بيجي، فلقيت السماء طابق على الأرض عندي.
2: قديه صاركم بعاد عن البيت؟
1: بتسعة أكتوبر نزلنا، يعني كان أول يوم نزلنا على البزورية، قلنا يومين ثلاثة نزلنا للأولاد كل واحد غيارين مش أكتر، ومناوشات يعني بشكل عام إنه هيك بيصير من وقت لوقت. فوسحبت.
2: شو حاملة بإيدك هلا؟
1: شو حاملة؟ انسى انسى،
2: خبريني عنه الله، شو كنت تعملي فيهم؟
1: طب إلا ذكريات وأحلام. واو، أرض طاهرة ولا ممكن نتخلى مهما صار، بنرجع منعمر وبنقعد.
3: بس شوف بيت أهلي بيفتح قلبي، ها بيت أهلي القديم ربينا فيه، وها بيت خيي، ها بيت خيي، ها بيت عمي، كلهم كلهم للعائلة كلها، الحمد لله مسحوا الحي كله، مش فرقانة عنا، الحمد لله. يا رب النصر العاجل يا رب. هيا كلها
0: هيك. كل جيل هون له قصته مع إسرائيل وحروبة. أنا مثلاً حبلت فيي أمي بعنقيد الغضب بال96 وعيت عالدنيا بالتحرير سنة 2000 وعشت طفولتي مع حرب تموز.
4: عمرت بال2000 2006 دمروا لي، رجعت عمرت بال2006 وهلأ دمروا لي بيتي.
0: موجة النزوح الأولى كانت من الضيعة الحدودية للنبطية ومحيطها، صرت كل ما بعد كل ما لقى الحياة طبيعية أكتر، كأنه فيش حرب هون. بس بقيت صور كل شي بيطلع بوجه، كان يضل حقني شعور إنه هذا كله رح يفجر شي نهار، وبدي يكون قادر أرجع أشوفه. بالنبطية كان بعض الوضع رواق، مرقت زور أهلي، العيلة مجتمعة بس الكل خايفان على أولاد أختي رح يرجع يعيشوا اللي احنا عشناه. صرت ركز على أولاد كيف بيكون وقت الحرب وصورهم تيكون عندهم شيء يحضروه بس يخلص كل شيء. في يوم اجوا لعندي وسألوني، خالو معقول نموت كلنا هلأ؟ قلت لهم لا يا خالو، فيش حدا حيموت.
5: مين بعطيه حطيه بطاطا بيعطيني؟
6: لا يا عمتنو،
7: يعني إنسان ناجح بيكون مثلي، بفيق من الصبح نفس الزدان بغسل
6: وجهه ده أول يوم كمان
7: مساعد أمهم بحط الجزدان ومساري وبيمشي.
2: سمعت جدار الصوت من شوي؟
7: مش مكون مكفوق قوي، بس يصير عنا إحنا جدار الصوت ايه بصير نحن نلعب بالماء مش
6: ند. يا ريت يطلع كل يوم جدار
7: احنا كل الوقت
6: ويقعدونا ويقعدونا بالكريدور او ويجوا اهالي ياخذونا. غلط بلا ما بتجيب تمام.
2: بس خلص شغلك.

0: هو صبرتهم في فترة الحرب، مش زرع حرب الخليل، هذا الشيء من برج البراجنة حرب.
1: إخلاء بعض المناطق اللي عم يجيها إنذارات إخلاء، فعلى سبيل المثال امبارح
0: وفي شيء صاير بالجنوب، إنه ليك طلع صور صور ببيروت، بس إنه في قصف بالجنوب، إنه طب اعطونا على الجنوب في مجزرة فوق، بعدين لا بنخاف عليك. أنا في ما تخافش علي، ما بديش حدا يخاف علي.
2: إسرائيل صارت قاتلة 183 صحافي بغزة و8 بلبنان. أولهم كان عصام عبد الله باليوم الخامس من الحرب، لما استهدف الجيش الإسرائيلي تجمع للصحفيين بشكل مباشر.
3: هيك منكون عم نصفوا لعصام، إذا منحكي الحقيقة، وإلا منكون عم نقتلوا لعصام مرتين، مرة بشغال الصاروخ ومرة بالتنكر والرضوخ.
4: شو يا
5: ربوس؟ شبي
4: خبرني عنا لهيد، ولا هيدا لهيك؟
5: عالسطح.
4: شو يا؟
5: شظية.
4: شظية، والله منيح.
6: بنزلك على التلفزيون.
5: عالسطح عنا.

0: 31 تموز، نزلت صورت الشيء حسن فضل الله، ولد عمره 10 سنين بحب يلعب فوتبول، قتلته إسرائيل. سبعتاشر آب، أول مرة بشوف أشلاء طفل. كان في مجزرة بيطول بقضاء النبطية، وصلنا تاني يوم على الدفن ببلاد بمرج عيون. هاي كانت أول مرة ببكي أنا وعم صور. رجعت على الضيعة وحكيت رفقاتي، اتفقنا نلتقى مثل العادة، زبطنا قاعدة على النهر، وكناش عارفين انه هي حتكون اخر قاعدة. كل السهرة وانا حاس حالي شخصين، كيف بلحظة هالقد قريب على الحرب وبلحظة هالقد بعيد، او يعني مش هالقد بعيد.
1: ولا مرة شي انضرب قدامي هيك بعين شفته. انت سامع شخرة صاروخ؟
2: شخرة صاروخ؟
1: سمعت شخرة صاروخ؟ وين؟
2: هديك اليوم كله بيضرب التفاصيل. كل شيء مسيرة كنا نقول له أمكار. خلاص صار في مسيرة استطلاعية. في مسيرة انقباضية. في هرمز 450، هرمز 900.
3: هيدي
2: هي
3: الطيارة
2: هدية
3: لحسام.
2: بعتها
3: شو ودي يحب يكون طيار فرصت له ليك سكن لك لوف وقلت لك
0: كده. قربت للمدرسة، خبرون الأولاد إنه بدهم حرب بس عشان ما يروحوش على المدرسة.
4: هيدا ثلاثة.
0: هو أمتين رسمتهم يا سونا؟
4: مو بعرف
0: بس إنه سرهم أقل من سنة؟
4: أكيد. هيدي الفوق هي وهيدا
3: طلع.
0: وفلتت بأيلول 2024.
5: ولذلك يمكن القول بأن جهاز الفيشر ليس فقط حزب الله يستعمله في لبنان، الأجهزة العسكرية تستعمله أيضا، الطواقم الطبية والمستشفيات وعدد كبير.
6: كنا قاعدين بالبيت وسمعنا أنه صار شيء بالضاحية، بعدين تبين أنه أجهزة البيجر تبع عناصر من حزب الله، المدنيين كمان تصاوبوا من وراء الانفجار تبع هيدا أجهزة البيجر. عم نحكي عن أكثر من 2800 إصابة و8 شهداء لهلأ حسب ما بعرف.
0: فجأة كان في ناس عم تنفجر شمال يمين، ببيتها، على الطريق، بمحلات الخضرة. يومتها فهمت قديش الحرب فيها تروح محل دموي بعد أكتر.
3: يا محمد ريق مضوي أحمر شوي لك، كان كل أحمر هيك وهج وهج كان الشمس فتحت.
0: فيديك تشوف؟
4: شوف أنقاء
7: خالد، أنا حاولت الصوت بس يبلش هو أنا رأب صوت. تعرفي خالد، إحنا صرنا متعودين على جدار هالصوت، لما يقطع كم يوم بتحس بشي غريب، بتحس بشي زهق عن جد. لما إحنا جينا
3: يا تاتا إنت المصوتي هوني،
0: فوت لجوي عشان أمك، يلا فوت لجوي يا عبيش، أنا برجع وعيت لك. 23 أيلول، بهاللحظة قلت صار لازم عدل جوابي قدام الأولاد إنه مبلا خاله، معقول نموت.
8: هاي اليوم الوحيد هو يوم التنام ما بنفتح الفرن. هي صارت الغارة شو الساعة 7:15، كنا بعدنا مسكرين، وهو هون شغلنا ورا هذا البيت.
0: هاي وين؟
9: الله يسلمك، كله عم يكسر مش عارفين وين.
0: ايه
4: وانا على اعداء الله بس انا هاي.
0: يلا انا مزبط على البيت. نحن شفلين هلا بكير.
10: بكير شو وقت الظهيرة بلش؟ ما سمعتش الالارم بلش التفجيرات. نحكي اسرائيلية علمونا شايفين وقت الظهيرة، يعني كنت افكر الساعة 12 طبعا الساعة 11 يا جماعة بلشت الاسعافات. عم ضربين لطلعت الاسعافات.
11: امي عم بعمل لحمة بعجين، كصف شغال مش شغال اخر حمة، صدقني معها فرقانة معايا.
0: سيارة سيارة
3: لا طيارة.
0: طب فوتوا على الكوريدور، فوتوا على الكوريدور، على الكوريدور، خليكم كلكم بالكوريدور. أمي
3: تعم
11: تعم
0: تعم لا ما سيارة خلاص عدوا هون
4: حسن
3: صبتوا
4: صفاتي هيدخلوا لحسن
11: خلاص عدوا
3: أنا دربة حدثش برانا بحرب تون
0: هادي قديم
3: رجعنا مقطوع خلاص ان شاء
12: الله. انا لسه تطير مطاعم ما بطلع العالم يبقى خمس دقايق بعد
0: خلص خلص. شو صار هلا؟ اسمه الضيعة بالأخبار وعم بسمع ضجة أولاد ببيتي ببيروت. صورتهم قاعدين عم يعملوا إشي عادي بايخة.
7: تعطينا عفيفة ربيهم
4: لا خليكم
0: بس بعد رحلة النزوح هاي البايخة صار لها غير معنى. بقيت الحرب توسع وتوسع واللي نزح على بيروت رجع نزح من بيروت. وهالشباب بارح كنا على نهر الليطاني بالجنوب وقصة صرنا عمينا طرابلس بالشمال.

0: يلا زيد.
1: ترى عربية
2: حلو. لا حلو. مشينا من فوق الساعة واحدة.
3: يعني أكلته لازم.
2: لك شو حد بيت أختي بديش خبرك كم غارة نزل.
3: للوحدة كان جزء من الدنيا.
1: بس مسافرين احنا نازلين.
2: ما كنتوا.
1: بزفتة إجا صاروخ بالبنية اللي بعيدة عنا على جنب الشارع دغري.
4: الفرق بيني وبينه يمكن هو انه انا قبل ما اكون اهل ما كنت هيك. ليش انا بنتي مثلا لما انت بتخلفي ولد بتكوني عم تبني له مستقبل، يمكن هو وبطنك قاعد بتكوني انت قاعده عم تبني له مستقبل مثلا.
3: صحيح.
4: شو بدي اعمل له؟ شو بدي اسوي له؟ ما بدي يعيش اللي انا عشته بطفولتي. ما نحن قضيناها نركض من مدرسه الضيعه في علانيه نطلع نتخبى، امي تجرنا ورا بعض مثل البط وتاخذنا ساعه بملجا بالبريد، ساعه بملجا عند بنت عمتي مريم هلا خسفون باري، ساعه بملجا مش عارفه وين، مضبوط ولا لا؟ انا طفولتي هيك قضيتها.
1: بالنصر ان شاء الله، بالنصر وقريبا جدا. بدنا نعمل هيك وبتاع النبطيه هيك.
2: مين عم تشوفه من الشبيبة؟ مين مش عم تشوفه؟
5: عم شوف منيح الشباب يعني، بس مشكلة.
6: يلا؟ أيوة ليك الفاي شو حلو زبطكم. في فاية حلوة. هيدي أنا بابا فينا نقولها باللبناني الكلمة شحطه شحط. يعني سحبته سحب معي لبرا، ما كان بده يروح.
5: بس شوف انه في غاره على قصيبه بتسال من في بالضايعه، بتشوف جروبات الضايعه بتعرف.
6: انا ما كنت متخيل شوف هالقد قصص. يعني بنسمع بال 45 شو صار وشو عمل هيدا وشو عمل هيدا، بس انه تقولي صرنا بال 2024 بخشوا دينتنا بالديمقراطيه والقوانين وحقوق الانسان هالاخبار كلها صرنا حافظينها. ما بتشوفي شيء منهم هول ولا؟ وهلا بوقت كل العالم حامله كاميرات، كل العالم عم توثق، يعني ما في شيء كذب. اسرائيل لا بدها صاروخ ولا بدها نووي ولا بدها شيء، بدها انسان مؤمن بقضيته حامل هالباروده فقط لغايه.
0: ب 11 تشرين الأول قصفت إسرائيل منطقة النويرة ببيروت، مبنى فيه نسحين من الجنوب، وقتلت 22 شخص. فهمنا أنه بطل في بقعة آمنة هون.
7: بالأول فكرت عادي أوصل، بس لما نزل الصاروخ خاص خاص بكرة رح نسافر، يعني رح نترك البلد.
8: اسم المطعم استشهدهن ما خلصن، يعني
9: رايحين نركب الطياره برا
10: شهر، رح نقعد 5 ايام بالاردن.
9: كثير حلوه الاردن.
11: زعلانه بس عشان تيتا. تيتا اميره الملكه اللي هي اجمل بنت بالعالم كلها، انا بس عشان زعلانه عشانها. يعني انا مش متخيل كيف سافر واتركها تيتا.

0: بعد سنة من الحرب المضبوطة وبعد شهر وشوي من الحرب المفتوحة كان صار فيه 1.4 مليون شخص نزحوا داخليا بلبنان، وتحولت معظم المدارس لمراكز إيواء. بالمدارس صارت الكاميرا تخوف، بطلت الناس ترتاح يبين وجه.
1: لا ما بنصور

0: لا لحظة، لما انبهرتم البيت عرفتوا حالكم لوين رايحين ولا خلص؟
1: لا لا لا ولا عشي، بس اتكلنا على الله ومشينا. ما بالمرة بالمرة كناش عارفين حالنا لوين رايحين، توصلنا لهون.
2: صارت التقارير بلا وجوه، بلا أماكن محددة، بس قصص ونزوح ما بيخلص.
3: لك بس انزل. هلا باي.
4: هلا.

0: رجع شمشون يقعد لحال ورجعت أم تفكر فيهم وتشرد. طالما الحرب مطولة ما رح يرجع الأولاد، بس رح ضل عم صور لهم ليكون عندهم شي يحضروه بالآخر، بس يخلص كل شي يتذكروا كيف كانت طفولتهم وكيف خربت لهم إياها القذائف الإسرائيلية.
1: بدك ندق لهم فيديو كول؟ بدك ندق لهم فيديو كول؟
2: دق لهم؟ دق لهم. أبرني يا عمر أنت يا تاتا، كيفك يا قلبي؟ ها؟ وها خالو حسين؟ إيه بدي صورك.